0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
1: آمين
0: فالله يقول كمر دي منافقين دي كمر wato waɗanda suke ma'abota ruwan sama wanda ya zama akwai duhu a cikin sa akwai tsawa akwai walƙiya sai ya zama ya ji aluna asabi'ahum sai waɗannan mutanen suke sanya ainihin ɗan yatsun hannunsu a fi azanihim a cikin kunnuwansu minas sawa'iki dan saboda tsananin tsaba ƙarar ƙarar

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سنكلم مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا اللوكتشي بركة مدى ساكي كسن شوى تاردكو تيكين شرن باتوي الرحمة شرن ديكي باكو داما دون اي كودة ساقن نتنبو ينكو دن دسك شابي الديني در ايوازو اغمال دومين سام مفتا كما ازاكو اي كودة ساقن نتنبو ينكو تشكي وانا شري تانير اي كودة نبوتشن ساقو كوكما ساقو نواصف اكال لمبر ويا سفلي باكو اي سفلي uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan addressing email na patawai rahma dama shafin sada zumunta na Facebook mai suna patawai rahma a yau dai muna asabar 24 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ta yi daidai da 8 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci akramakallahu bismillah
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهك أمو ماسو كلو دسورة رؤى من لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري لمسلم سنفتر بحديثي أشكين إن كنت تلي تفنسو لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكي شواه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق

سواء كان لقضاء او نفل او نذر نرى تكون باتنتيني بك أذني كوي باب أرانا عن صوتي تنين هكما سيتي أبن أكو هكما تنهي أنت عن صوتهما هكما ربتسا أكهن أذن تسو ما أشار إليه في الحديث شيني أبن دعك يوني إزوى جليش شين حديث من أن إيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخول شهر رمضان شي كرم السلام ranar ita ce ranar da take nuna azumin wata ramadani ya kare ranar idin karamar sallah shi yake tabbatar da cewa azumin wata ramadani ya yi ne ya kare to ta ake ganewa sarkin yin azumi a ranar domin da azumin ramadani bai kare ba ai ranar ma da ta yi ne janyi azumi kuma yanzu idan kai azumi ranar karamar sallah to wanda bai sani ba fa zai dauka har yanzu ana ne ramadani bai kare ba ana ba ta an gane da haka bambanci na fili ƙarara da yake nuna ramadana ya ƙare ba wai sa kayan da muke bane ba kayan sallah da muke yi ya yi ishara zuwa gare su amma ba su ne alfari abinda ke rarrabewa ba na fili na cewa azumin wata ramadana ya ƙare abinda ke nunawa a fili shi ne cin abinci da ake yi domin kayanka na sallah za ka iya sa su azumi da kayi ba ko ba za ka iya ba tuwon sallah ba za a iya ma wani tuwon sallah ba taushe ba ne da za a iya maka shi rana 25 ga watan ramadana ka ce ga tuwona na sallah ma ni yau zan ci ko ba haka ba mutum nawa ne wanda an yi ɗinka masa kayan sallah kan sallah yake sa kayansa ko ba haka ba to amma abin da an san ba za ka iya yin sa ba a matsayinka na musulmi mai imani in dai watan ramadana bai

قائدة الله. الحديث التاسع والتسعون بعد المئة حديثنا تسعين قريب تسعين بترى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بقى أبو سعيد الخدري الله يقار مسعيد بايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظم الله صلى الله عليه وسلم آياتي من صام يوما في سبيل الله دون دي أزنتوني بدا تك دن الله أنجاني بو شرطين

كثير من هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إيش لو ما تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. لكن تنده جميسة أكي بار جميسة أفار شورتها أفار الشن أذابتها أفار جن بادائي نجل أبوه ما ستايد دهان كلي إذا ما وكتين الجنة تنده جميسة أكي بار جن كنشنتا دمئنتا تنكا كم أشبيتا أنك كافن شبوتا إن أنكسا تاشد وطا سيهن جن فيها جمع سنكوا أنك لنجا يجمع تاشد يجمع فرغبا يوشي كنت ونما أذابتشي yanzu misali yanka ka za a yanka kai a tawa sau da a gaban ka dan sai ya ji kai dan sai da zawo kan mutar ka shiga jikin sa karka ta kai a kasa ya gama tsoron ka wannan ma wani nau'i ne na azaba haka ne su ake ajiyar da kai dadi aka kawo kayan dadi ba fara maka izinin ka shiga tun yawon ka ya sanke wani sai an gama tsinka mai yawon zace to shikenan malin sha ruwa ya isa زيسا إن الجنة إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا حد أن ما القوم الظالمين حتى جيئة سأكا دينا مسئلين فا سيسا يقولي سألا كركا ثابت شكما إن شاء أما إذا أكا جيئة سيسكا لإن الجنة ننكم قريد شوكي دكذا سألا كي لم يدخلوها وهم يدعون بس شكرا عما يوم سياسينكي suna tafata da tsammani a za su a cikin aljanna da ba ka dai za a nisanta fuskar mutum daga shiga wuta tsawon shekara 70 to a nan malamai suka ce

قعد عزم وما يترتب عليه من الثواب العظيم ده كما ابن ديكي الدنيا اكن سنه لا بابا ان غاديكو ابنبي يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الابعاد عن الدين.

أنا سوف أديني وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سيتي تنزل الملائكة والروح حج دليل أدرك هنا زوا الدنيا كما أبنين إيماني kada wani zai rikita haka ya sa maka shakka ya ce to ai daren Najeriya daban da daren Amerika da daren

kamfani a cikin mata Ramadana kuma a ƙarshe a gurgurde duk da ana nuna min lokaci yayi ko hadisi ɗaya sai mu ce mu tsaya. قال حديث المئتان حديث نتقريبي تبتن بتبتن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه

0: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin farin jakada shirin da ke kawo muku karatun Maulidi da kuma karatuttukan malamai a cikin shirin da Alhaji Kabiru Sani Kwangila Kadumin Nabi garkuwar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ke daukar nauyin kawo muku muna addu'a Allah ya saka masa da mafificin alkhairi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama Fainusa Balarabu Saba ke cewa a kasance da mu cikin shirin. To madalla kafin mu tsinduma cikin shirin ga masu su a ɗauko musu maulidi domin a saka a cikin wannan shirin mai albarka za ku tuntuɓe mu ta layin 0804-1-5-4-0 wato layin 0804-1-5-4-0 a yau shirin namu maulidi muka ɗauko muku a gidan Alhaji Munzali Sani Musa da ke Lukat a nan jihar Kano wanda kadumin Nabi da ko iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabatarwa kuma wannan maulidi a yau na musamman ne domin ko maulidi ne na cika shekara biyar cikcik ana gabatar da wannan maulidi a dukkanin ranar Litinin Allah ya karɓi aikin ya tabbatar da mu da su baki ɗaya a cikin suyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin karatukan da muka ɗauko muku a wannan maulidi mun ɗauko muku wato sharu mahiru
1: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله أكبر سورة فاتحة الكتاب بقية وسبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية 185 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يغفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انبسام لها والله سميع عليم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد قضيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعلينا

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله شهد أوبنجي بكتم الله كبيامنا الله كأمسامنا والذين ما هو شداء وللكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخلص فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليقيس بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها

عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله أما يشركون. والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهدني وهدنا وبقنا إلى الحق ولا طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العزيز.

يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا

0: قبتان الثلاث تذكر خمس
1: عشر وقبتان وشمس
0: ما كان موضوعا على نبي الرقوس
1: أتاكوا جنة الأمام
0: وإيه ومعوا وأهل الفضائل
1: يا
0: رباني يا

0: Mahamanik ada di mifadli
1: وَلَمَّا
0: دَبَّهُ رَبُّهُ لِلْمَكَارِمِ عليهما حرائبه أمدان نرقسي الظلام أدوجر الأمغى دبزيرة كالكذا إذا شئني نفل خير لم ينأني إذا محمد الأهدى مقالا وحجة وأذقمان يمشي على الأرض نهجة وعلم آدم سراه لمولاه غاية نهايته لم تكتسب هداية أحب رسول الله يحبا وحدي وإن بلغ نوطد بذل مده مجتدي

0: باسمه
1: ولا بعلمه
2: لأن أولادي يوم بداراتي جل جلي وأحمدها ناديا لا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بهم بالتنبلي رحمن علينا مداه أفضالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضال وجهة وظاهر جنب بتراج وجبهة وهي دائرات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يلمز

0: akasan majjade hetuli wal ardi
1: mala yasandi wasallin daqiman qabadan ala habibika khairan nahriki kullihim ya tarama lahalki mali man adu bihi siwaka inda kudulu lamadu sallani ولن يريك رسول الله جاه كبير إذا لطيت هلا بإسم منتكن فإن لم يجود ما الدنيا ولرتها ومن قدومك إلى ملوه والقلن يا نبض لا تقمدين زلة النظمات إن الكبائر في الغفران كلمن لألا لها مجربين يقسمها تاتي أبا حسد الإسيان والكسن يا رب واجعل رجائي غير من أكسن لديك واجعل حسابي غير من نخري يا رب واجعل رجائي غير من أكسن لديك واجعل حسابي غير من نخري يا رب واجعل رجائي غير من أكسن لديك واجعل حسابي غير منهر والبعد عبدك الدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهي وعلله بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج ما رنها الأجرات البابريه صبا وألرى الإنس هذا الإنس بالنجم ثم الربا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان والذكر والآل والسابقون التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والذكر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الذكر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وَقَهِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَقَهِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ وَقَهِرْ إِلَهِي بِظُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَتْلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي الْحَرَمِ بِجَاهِ مَنْ بَيْتُهُ بِقَيْمَةٍ حَرَمٌ وَإِلْمُهُ قَسَمٌ مِنْ آدَمِ الْقِسْمِ وهذه بدء مقتان كركتنات والحمد لله في بدء وفي حكم أبياتها قد أغنيتين مانعة تريها كربنا واسع الكرم زادته لرسل غير هدية ولا أجب أن يفد ليس حفظ الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته بدا وترها فكل ما

龙六大经海西中的来百姓不大尊了爸爸大一地那年的回答叫你们了爸爸大也许是大那里一大叫你们了爸爸是多了他去变的家吧كريم المزاجة كريم البأس والندى كريم السجادة كريم الجسم والنفس فأوبى لخديه سراه المرضي فذلك في الدنيا مئين مسود وبرمشن والباقي أجل وأسبب فدين مزاجة من جنان مبلغ فدون كفت جلها لسيس السيد من الجنس ودون كفت جلسن بأقل طولهس قسام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى للخير مثنا وموخبا وتنزى بنوز شدائد منجدا سهاب يريد لها قريا بلا سدا وإرما بلا شك وبرأا بلا نقص ألا إنه القسطاس ولج خلق اللمة سماها تجوى المانق بسط

0: Radio.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.